0: إن الأبرار في نعيم
1: إن الأبرار في نعيم
0: على الأرائك ينظرون
1: على الأرائك ينظرون
0: تعرف في وجوههم نظرة النعيم
1: تعرف في وجوههم

0: والفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: الدين
1: فذلك الذي يدعو اليتيم
0: فذلك تريد اليتيم
1: ولا يحب على طعام المسكين
0: ولا يحب على طعام المسكين
1: فويل للمصلين
0: فويل للمصلين
1: الذين هم عن صلاتهم ساهون

0: ini perkara yang haram. Allah mengatakan bahwa dalam keadaan orang yang bertakwa. Ya Allah, dinaman kutu alaih kursiyah. Kamu kutu alaih kursiyah. Kamu kutu alaih kursiyah. Wahai Nabi yang diwajibkan atas yang berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian dan mereka kalian bertakwa. Jadi puasa, lebih Ramadan, kalau melakukan orang, haram, dosa, dan membatalkan puasanya. Kita mau duduk ini. Akhirnya, bukan hanya tidak dapat pahala, tapi juga sia-sia. Kita atau akan dilakukan dia di Ramadan. Kan sedar dari sebuah lama besar yang lais min syamih illa jur. Warubakaim lais min syamih illa asahar. Jadi dalam puasa cuma dapat haus atau lapar. Alamnya melakukan qiyam, tarawih, salam, cuma dapat berganti saja, tidak dapat hal. Alam bihal, onani, rom, perelokan dosa, dan bisa dibatal. Nah, Allah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tinaka al-kawthar.
2: Inna a'tinaka al-kawthar.
1: فصلي لربك وانحر.
2: فصلي لربك وانحر.
1: إن شانئك هو الأبتر.
2: إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت.
2: إذا السماء انشقت.
1: وأذنت لربها وحقت.
2: وأذنت لربها وحقت.
1: وإذا الأرض مدت.
2: وإذا الأرض مدت.
1: وألقت ما فيها وتخلت.
2: وألقت ما فيها وتخلت.
1: وأذنت لربها وحقت.
2: وأذنت لربها وحقت.
1: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
2: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه.
2: فأما من أوتي كتابه بيمينه
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
2: فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
1: وينقلب إلى أهله مسرورا.
2: وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره.
2: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
1: فسوف يدعو ثبورا.
2: فسوف يدعو ثبورا.

0: إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
1: فما لهم لا يؤمنون
0: وإذا قرئ عليهم القرآن

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وما أرسلوا عليهم حافظين.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
0: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: داود سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mukminin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi, dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita